عادي خنت لا خلون وقت أني بقعد إياه لورز يازي عيد إياه خنت عيد إياه أي لا عادوا شيدي قاب زابا خنت May 17 on late 22 جي Pruitt, New Mexico, 1697 U.S. Route 66 Equashi Greater Anointing Church Yabalchaz Akwa Echanet Olila Eshe Eya Pastor Kwe Jason Yazi Eya Deacon B. Sohadizin Eya Yasadala Echo Sheet Eya Neve Chishit Hadego Mle White River Do San Carlos De Ade Eya Dide Nahanda Kako E Aja Eya and Hiltahanet Olila Nego Kwe Eya Hane Ede Yila Adot Eya Ben Khanl De Ada E Nil Ben Ye Elaja Ed Adigi Eid Eya Bisanat Lete Ena Nani Atolis Dinas Eza Dakoyos Kas

ادي براون جي ادي ريزوم جي اي اجري سرتنلي دي وير ذا اي اجدي نانشيكي اربيشي ادي ناكيد ناسلي اي ادي ان بي اي كوتش اوف ذا يير ار اي ادي ليتر جي اي اجدي اتسح دي اني نانوسلي اي اجي قد نون نلغي بيجي دي ناكيد ميلو انا دي انتخا بي خاطا بي كيدشي اجلي دي لاغو اي اجدي ساكرامنتو كينجز دي بيتو اي اجي اتسح The playoff appearance is a da China Kitamilo Astra, we had a donut egi, e aja, e adin skago, e aji active, the drought than Lingi, the North America, the pro sport than Lingi, Nkondashi aji yati, Nascotito leh, the skepticism, e abili aji ladat egi higher, RD bieti, lato, Ninagoshi di quigo, ego.

دي دي والجين التو كي كيت ويدلي يا دلا اولي كيت ويدلي لا نادي نوت ساوند يا اي جود افترنون جود اي انتو تارد بي جود اي كانت جو نوت اس كيت كواد اي انتو نغي سان دييغو دو تا هن اي دي انتو دي نا كيكو اي ساسبك بدي نين كيت اي انا استون دا نين غي اسلامي سنتر والي نغي سان دييغو دا نيشي عاد بي انا نت الا كوز الله خط آيا دا هلنه أكون أي تلاو تلني تنو إكويشين أي أجبل تات إستون شاشن أكوت أكوت أي تهل نتاني لا أستون إيد أي أكوت أبا نهل نت يات إلا تايزي نري تاري دولي

أكوندش إي أعجب لي بكريبت أبيلتي إي أديس اللي بتعطو دي ويذرين أتاك دي بي أعجب ترايل إي أعجب دفنس إي دي ريز إي لا دي بوتس إي أعجب ريس ريشو بايس إي بتعطو دي كروس إكزامينيشن أعجب فرمين إي تستفايد إي لا إي أعجب بي إي أعضو إي أعجب دي إي لا دا إي دي أنتاي Black racial slurs in Chicago. Yeah, the previous news now not high. A condition has nilgi aliyavo di be aji e spring screenwriter show the la e aji a di e la di

من إياتي هاد ستار إياج بخلان يشتغل لي عارتي property technician 2 إيات لتدينزن إيا property and procurement إياج بخلان يشتغل لي عارتي information management specialist إيات لتدينزن دي إيا administration إياج بخلان